بس خدا توان اللي كبر ميسان جدا ليه شاكرين يا ناقي واحمدي للترزي الحاكمي شمل يد عربي خالو قد يد قدني خف خف كيف الفهارة ليه كلمكم قال يا بانو كنو تشكورن